بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وقادني بفضل لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادري كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادري جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بغير مدصي

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك الابتداء ميمون الاقتداء الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي

وزعب في الحال وفي المآل يا مقيم الحال وسل يا رحيم ولتسلم على مراد الأولياء والعلماء سيدنا محمد والآل وسلم.

وكل مدفعين وجل دواري بيمز مرسدي وبدني سعه وقلبي أرسدي أقسم أني بنت بالسمن بلا إقالة أدبت للسمن.

والد اربي لهبه وان يتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وان يتجن الانبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزم بالاكملين وان

وسابع قلبي علمي يا من وادي ويدي قد جعل صرف الكتاب كبي فاجعل وبآياتي يتسوق الوجل يقيهن في أبدا والخجل وجدت لليوم وبعد اليوم بما بي قد سرت بزر القوم بلا أسا ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليكن

0: المآلي والتجسي أني خيرا لم
1: يكن يا ماما وجه الله يا
0: دم
1: خل دم من ما نيو واخ واخ جي كون من ماي يين ني كاي نيت لي ني لاهي ياكاي دغ بام جالال لين دي نياك سين علال اك جوي نوي نوب صح لين سي لول دي رك بو الدغي فما جيم بالا لين خداي لي يوب
2: نهاية وقدمتي تقبل
3: قصيده دي يغلي سي الله دي يوب سي الله توصل اقدامي الى الله عابدا الى خلوه الله ابقى كما ابنا
4: سيرين دي واخنا سما قصيده دي فاي داك شيطان اذا كتبت او قرات هلولا ابليس فورا مع من تقول طب ما بندي ماما جانغ ابليس لي داو نمغلا غا
2: اطوب صلاه لجميع الانبياء ورسل بي تجديم واشكر قدام
3: ليعلم الناظر ان خطي الى الهنا احد خط انت با نانا بندم لا يالا غنا بغ سي مبولم بنديكاي باخ ييب لول داي واني ماغاي خط
2: بيدرام ولا نبي ولا لي وشعب الكرام
5: رين توبا واخنا نيت كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبيه يحقل مندي مي دي سما قصيده في لوح المحفوظ لا لين تخل
2: رد امك اذا الهدى يا من اباني بمغدد هدى
6: غناو نينا يوصل قتي من احبه كيب كو خاني بغي نغا سما خسيه ني دانا لا مانا اغالي تي يالا وخاتوما لا نغا بغو كو ديكو جانغ كون ساك اغي تي يالا بوكو ناتابلي
2: لكل مؤمن وكل مؤمنة أوزل بجارات لزر مدمنة
4: خسيدة سرين بنيان كيف كوكوي جانج ويبكة اللي سوتر دل للا سخل لير للا سخل بطا لمن بها يصلي ذكره كيف كوكوشي جل ننكو يبكة الأو أوتر واجبر له الخاطرة ننكو دل للا الأمثلة واشرح صدره ننكو لير للا عبدالله
2: مدد من متى يقول كن يكني يا من يكون من لم تكن
7: وبكتابتي ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان كي بركه سما مبندي غا دي سي يار كيب كو خامني ميغي يير دي جانغ تا يالا صح
2: ما بايد ابليس لخير ابدا visa risa wa kull man lam yabda
6: amul len lo xamene li gëna alquran bu wé lu gëna gaaw ci agaré nit ci yalla moy khazaayti serigne touba yi da mi ko jukki ci alquran jukki ko ci lawhul mahfuz jukki ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: ka wil li ummati nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
3: bokk ci magal khasida moy khasida de yëngal ara إذا كتبت اهتز عصبا قصيدة دي ينجل ملاكي يكتت سوك صبال يكو مريد الدفع من جاك دي بنجام القصيدة وصبحت ملائك سبا هاجت قصائدي قلوب أهل بدر وصارع لحفظ أهلي سريج بنانا سما قصيدة ينجل نقلي أهل بدر ينجل نقلي ملاكي يدون خارج بدر nim yengale xol yenen malaka ci sip taxna ñu dik taxo man dima samal sama njabo
2: khun li jawil ma ma yasidu hu baka aman indaha mashidu
1: bokku na ci fonku xasaay te ñu daana wax na bay jang xasaay bu kenn wax tax wa kaw dañu koy deglu te bo leen bëgge taxal ba dox seen digal seen deglu rek dañ lay fa sañ ci yalla maslam ki defa go xamne gi ku wax la seen di tok ñuy jang kanen di ko lamb tankam rek wallahi wala am tam ak do rek mu gess mu di ko ak na nga na seen di dafa dali tank dalé bu ngeen bëw ñuy jang xasaay ngeen di ci jaax xalé wax yu bokku sa wax de ko ko ci bëw de jéss na ma sa jaxal rek jaxal ci sama
2: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
4: serin touba di wax ne ya sa'ili an amalin la yanqati qus ila al jinani misani serin touba neena yow mi beug def jo xamne bo ci nekke du dox tay ba euleuk jappal ci sama xassida yi ak yolam du dox
2: na

10h45 janatu ma wax ak lek war 10h45 ci kergol ak lek war way 10h45 ci resen khadim rasso way nonu jot ci ije sunu mam sonna jaara bo so radio jant bfm tuba 95.2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وسلم غرام سنت الله بر سبحانه وتعالى واي جولي جي نين صلاه سلام دادي غريم شيخ الخديم ماتي مبك تي كونتانت تي وات فريكانس بي 95.2 جانت بي اف ام توبا مودي باتو جام بي ووت جابنتي وندي باندك ياكار وافتح لنا كل باب كنت فاتح على صالحين من الخيرات يا الله تعال لنا برنا شيخ لنا بعدنا وهب لنا رضا وتوفيق يا الله li ak ziar nek jajeufale mbole mbokki baye xel resto dtl modi daara to be ligey bi di ni ba di den ziar to di lay ñaanal jam way di den ak ziar ko tedd ci amadou muntaha mbay kam cheikh mamadou bachir ñaanako mbak yagul la wer ak na lek ci barke cheikh khadim ak mbole njab cheikh khadim bi way di ñaan bass ñam di khadi fall ñaan fall yag wer ak na lek ci barke cheikh khadim ak mbole jottu mam ceg ak mbole tali way ñaanako mbole khalifi nek jare tiwa won jassagne seigne cene balayen di len ni ba di den ziar to di lay ñaanal jam ak na lek ci barke nabi sallallahu alayhi wasallam way ñaanako mbolem cheikh serigne touba ñaanal seen khalifa yagul la wer ak na lek ci barke cheikhul khadim mbokki ndongali door na ndongali khadim sogla ndongal seigne bassirou seigne falilou amna ñeen begg len ci khassi deg wala fal sikrullah min moñu bañ am fi ci radio jant bfm touba 95.2 je seulement sonna jaar bu ko dañu adu ngeen di baye xel way nek lok leer gefem lu ko 94.6 ci radio fm dakar mbokki ngi baye xel ci internet bi ñetti double jëndu di pay kam wala sun fm bi di len li baata di len ziar ta di len ñaan jam tay mam cheikh rafal ci radio jant bfm touba 95.2 andak mom seigne abdoullah diouf mu bakkan sen hanmari ba tay xadim gi la bëgg ba ko mam soxna jaara bëgg inshallah xamna bu ci jëgëne sen seigne abdoullah diouf mu ñëw bakkal ñu lam fat babu mouridine moy tax na mbolé sa pay baye xel la voix de la paix n'est-ce pas baata jamm bi war jappante wonde

عود القدر من فضلك ولا ضرر من فضلك ولا ضرر بفضلك عمود يا رب هربان.

فرد متكلف خير سعي حاملا أسرار خير الطريقة معتم. فإذا الزمان صفى فعين صفائه لم يغلب الشيطان فيه أمام. ولقد تسبب ما أتم عبادة تعظيم مولد من أميل ختاما شرقا وغربا عم فضلك إنما بسط الزمان الكف إذ

0: mu melni ci baal mu lan mo ko ngeel law ngolol mo teela sama
1: lo do dara dore ko mu melni ci baal mu lan mo ko ngeel law ngolol mo
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وآل خدمه وسلم تسليما مباك جلد مباك طالبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بنا بنو سانتي بروم بي سبحانه وتعالى دجل تي سنو تي سانغوب سانغ سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام دلونا دي سانتي سيرن توبا شيخ احمد بامبا خادم المصطفى نجوكل ما سيدنا محمد jita ci nuyu be ziar bi serigne touba serigne muntaha makam nu sey mamadou el bassi
0: bo don kenen
2: ñaan yalla su mborom gudde fa nu wërale ci romba lepp lo xamna mu nu ko ligéel umatul islam mu ko ligéel mamam serigne touba ñaan yalla su mborom defal ci lu koy ndior mu waye fal yeen bi ci bopam do leel ko kartanal ko bu meuna eggel yeen ci sogum te ñaan ci
0: umma di fanaale
2: man ko mbalem talibey bakim ñol makka allah hi salatu
0: wassalam dal li wagn sangara de
2: non ay la ziaré serigne am defal ci nu serigne assalamu ma sey rain fa na ñaan yalla su mborom gu def na wërale ci mbal lepp lo xamna mu nako ligel ma sey rain fa la ñaan yalla su mborom ma bu defal ko ci lu koy ñor
0: ara mo doy ko la
2: waye fal yeen bi ci bopam do leel ko kartanal ko bu meuna egg leen ci sogum te ñaan ci mom man ko mbalem ta bi barke ma sey rahim fa la
0: Wala jaro mo bani jeng bambo

0: شيخ عمران رونا اي ما سمت دي في قطط شيخ عمران رونا اي ما سمت دي في قطط يا ما جرى ما سيك رفال
1: الله اللي صار نجر جف سنو فات غلي تشو ياي فال مام موتين مام سرين ساليو يلا سجام ياغ مدام دور نيار 8 6 8 06 18
0: yaral gariyou mi ay kama
1: kadia sono fatsen mom cheikh mamadou fall borom mi xek lambay sono marem gom ye fallu cheikh massamba jerujuf
0: cheikh ibrahim fa yow mom maram fall wajul hadi alqur